0: بقيت بعد كورتا ميديا
1: نجنا
0: تعال زلتي
1: زبا كورك زبا كورك سوكا ما جي لعال جماع
0: نباي داش برتا نوع ما عالزي
1: واي واي جي هلو

قدرني مخ لمانو بس تاسو میسج ډډ کوم ها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلو سره سره بیا نه اس کوم ها.

یو جان من نه سي دا عمر دود بچي ها وري خان سي وي سات وي شي سي ته من نه سادا اي ام فرمولا ور وي سي ډير من نه فرمولا زما خوري خوشاله شي کدر من شي زت من شي ډير من نه سي اور ټانګ خیبر خیبر کلی نه سي سلمان سلمان سنگه زي شي جوړي نظمان مي ز وي شي پروگرام اور من جي ډير ډير من نه سي سلمان پما ګران سننګي شي جوړي د ټانګ خیبر کلی نه سننګي رولي په خير خروغ ل لیکن سي وي به طبیعت دیشنګي دا چې وي تي تي تو وي خو ها په دې رل جي ايم فرمول ډير من نه سي عارف يما وشما تو ران سي عارفا عارفا رور سننګي شي جوړي کنا بربار خو طبیعتونه صحتونه مزجونه سننګي دي شدي کنا وي زي ور وخوريا ډیر مننه جی تھینک یو خوشاله شیخان.